إيديسيون مرابط قدم ربح المغناوي. ترى عزيز جمال أبو جمال الكحل تاع باريكو. ترى عائشة قلمية أونس ليون أونس سيرة حبيبتها.